الله تيبا ميهم نصر دفانما فهي تيبا ميهم بلي قراني إفس فراتن دتي أدي إكلانج تيبا ميهم در قربانما إفسه تيبا ميهم نصر ديني فهي كاك ويجي أدي هم إكاني الله مؤمن وكيل قراه شكمه

0: ગડીંગ અગડે 30 મિનિટ અડુસમ તે ગેંદ વણી દિવે રાજ્ય ગડુ દેન કુરિયમ યતી મુસફમ ફિલાવળે
1: મુસફમ ફિલાવળે بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مصطفى فلاول ميسس لاغ پروگرام تا اڑو سو من دوای محبه فنا مرحبا دنما پروگرام اک بدل کو دی اڑگن می محمد رمیز مصطفى فلاول گے میت گے پروگرام گ مینس تنی سورۃ الانسان گے ایبن ایت فشاکن اے سورۃ گے 25 ونا ایت گنی یلا پروگرام گ بیر و دار ورن کی فوزیا محمد سیما ادم ادی شذلین احمد فلاول ننگ و ادوانی القاری علی وحید عبد الرحمن
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مصطفى فلاولگه میادگه می پروگرامگه کیوانی سورۃ الانسان فشاگین ای سورۃ گه فانسیس ون آیات گه نیلا میادگه می فلاول فشفم یونی فستے کہ ہدی اول صفحای میادگه فلاول ام فرتم مدرس کیادینا ہوری ہا کو دیم ساڈو ہنتی بیتی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

0: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
1: دم مكيبي سورة الإنسان فروة ما آيات فشاق سورة فانسويس من آيات نيلا ميادو مفلا ورأم فروة ما فوزيك يا بلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: طريرا.
1: يار ميتانغا ادا كوراي دان قام طريرا بيجي قاف جي ابا فيلم اد كوراي بني قاف بار كورما اكيغا هما مي مي مسكونا فسيها كما اكيغا واصل وان جهن إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.

0: ولقاهم نضر نضر مهر ضاد اتان جوتي انه ضاد مخرج دو جسم فه استعلى اتانغا صفه فريم قرنجي هنا دن ضاد سكون هي فاتا
1: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا

0: حرير.
1: امرانغلو سيما كيابدا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إتنا فشاقين دي هون آيات فشاقين.

فضة وأكواب كانت قواريرا. ميهارو ميتانغا وقف جي حالتوغا را مدو كوربين اي ميتانغا أسلونني را غلوان كيوا كم غوانما مدو نكوربين غوتا اي وقف نكورا كم غوانما قواريرا من فضة وقف جي حالتوغا مدو كوربين

0: خضر وإستبرق
1: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق خضر خا خضر هم يقول خض كي أرجع خاج أرد بروا أرجع ضاد أرد برواني تفاتة كي خاج أبو فيلي بيم خافالون أذا سكون عندس خافالوانة أي رخوة إتنا عن ناتي ضاد كي مأنني استعلى يطباق من جهر
0: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

0: إلى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: مها حساب ميدوغ مي فيلاور ما دانا اراد كرفيا افيلاور كيكي قد كل اميدوغ بكبلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا

الله تيباميهم النصر دفانما فه تيباميهم بل قراني إفش فراتن دت أدي إكلانج تيباميهم در قربانما إفه تيباميهم النصر ديني فه كاكوهي أدي هم إكني الله مؤمن وكيل قراه شغمه.

0: ما شاء الله، هذا ريتشا كم مبارك تكا أم كن شونا بابر واني
1: سكولون هنگه كي كي تفات مبارك تكا واس بابر واني غرام براتون أتولو مبارك تكا واس بابر وان أدي هتا دو كونسلون انتظام كو كم بابر وان مبارك تكا اكي جماعت تكون انتظام كورا مبارك تكا واس بابر وان
0: شونا يا ام مكمو دا غاري اكي كوبا
1: وسري كي كي وان هما يمي بودا ام مكايا وغين أدو هنگس
0: ইনান এদানি শাওনায় আদিবেস ইতুর কামিয়াবি তং নিবুং
1: শুকরিয়া ইনান
0: মধম পারা তক্কা বেস বাবে রেউলেতি মধহেবেস কিয়া দেম ওয়ান্নু শাওনা ওয়ারাদিত কো অসমুং কি মেন্নুম আনে মিয়া হরগে মুবারাতুগা এ মধহে তং কোলে কিয়া লম

سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. Gondo da shuga hiri hiri kiru kakuni, varu varu geharu haru kone fahuri,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميدغي أسرو نمادو غدوغي بانجيا بانجي دعا ماليا مالي كارغارة تكا ميدغي أسرو نمادو غدوغي تينغدي فنر منتوغ نمي جنستني كيري تقروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.

خيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

0: إلى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
1: دم مكيبي سورة الإنسان فروت ما آيات فشاقين سورة فانسويس وان آيات غنيلا ميدوغ مفلاور أم فروت ما فوزيك يا بدا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: طريرا.
1: يار ميتانغا ادا كورا دان قام طريرا بيجي قاف جي ابا فيلم اد كورا بني قاف بار كورما اكيغا هما مي مي مسكونا فسيها كما اكيغا واسد وان جهن إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.

0: ولقاهم نضر نضر مهر ضاد اتان جوتي انه ضادج مخرجج دو جسم فه استعلى اتانغا صفه فريهم قرن دي هنه دن ضادج سكون هي فاتا
1: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا.

0: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
1: امرأة سيما كي أبدا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اتنا فشاقين دي هون آيات فشاقين

فضة وأكواب كانت قواريرا. مهار ميتانغا وقف حالتك را مدك ربين أي ميتانغا أصدونني را قلوان كيواكم قوانما مد نكور بيغوتا وقف نكوراكم قوانما قواريرا من فضة وقف حالتك مد كربين

0: حضر واستبرق
1: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق خضر خا خضر هم يقولون خض كي أرغا خاغ أرد بروا أرغا ضاد أرد برواني تفاتك خاغ أبوفلي بيما خافالون هذا سكون نغتس خافالواني أي رخوة إتنغن ناتيب ضاد مي أنني استعلى يطباق من جهر
0: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

إلى عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا

0: إلى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغ مي فيلاور نمادانا اراده كرفيا افيلاور كايكيغا بدل كل مغ اميدوغ بكبلن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: میگن سنی میرے گے ایشان ماد وگتو گے بنگیا بنگی دعا مالا مالا کاری گوارت تک میرے گے ایشان ماد وگتو وی ہگڑی فن سویس منٹ کا دنگا سوا کیتے قرآن کیو.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيت قرآن كيفو مهرگاڑن هاگر تيريس ام منت ها سيكوندو اڑو سومن تيگندوني ديوه راج جيگاڑو هاگر سالس فاهم هنگو ماهامي الگن من كوريا داني هدايت كما گائكو
2: هدايت كما گائكو.

0: ya tarjama ga himene ba himano va fe noy ei ilmeringe uslobe ei ayat istidlal kur vairo dalil gotu ka gena vairo mawdu wa kolon hori tankolo ekani himenun ei ade hudda ves gote hama ei mana ya unika nana gotan emima aya fatta vairo allah subhanahu wa taala em furatan wahi kur va himani qul a unabbiukum bi khairin min zalikum kalefan vidal washe tiaba minna timan kalefan khabar tem fan heje kuriga mi bayan ve dia kankamavre ma hiyove ke ma kankan ege kurige ayatu ga bayan furi kankan uge wahaka ei duniyevi laddata manaddata mi hon lobi kura kankam uge wahaka ayatu ga bayan fwane sadwanai enemis ami ayatu ga mi fotuga e wahagata ga li alwalum uge badaluka ama ایم فرتمس امام نووی رحمه الله ذکر کر رواف میں می حسابون ایتو کا للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها معنی کہ اللہ بیروتی و تقوا وری وی می استکن اللہ سبحانہ و تعالی کے حضورتم و سورو گتا جنات تجری من تحتها الانهار اتنے گدرن کور تہ دمی دمی اوننا سورو گتا اے سورو گے گے ماتی ویری کان ما کان ادی نیمت کو گے بوڑو کان ریتی کان می حساب ما گمنا می گنی اتنے گدرن کور تہ دمی دمی اوننا سورو گتا ادی خالدین فیھا ابدو گے ابدا گے تنو گے دمی تی بینے اے ویما ادی آیت کو فہ کول سے بوے گے ہن مسل گنا می حساب ما بدا دم دمی تی سوال کرے وی بیا Allah biruweti ve taqwa veri jamiihaka. Taqwa veri bu maki kubato arumenge bajehe balada. Arumenge varak ginaang. Kumme hama hukuru khutubay ka kahada gotuka vesadwa hamo. Allah biruweti vaase. Taqwa veri vaase. Ehe namais taqwa veri umge haqiki mafum arumenge rangala denegannan jehe. Egotun ilmerin bayankura vafwani taqwa veri kumge maane ki ey. An taj'ala. بينك وبين عقاب الله وقاية أي تبايا الله جع عذاب دمتوكا إن فاره هره اللومه أي كان كورن جهه قدم بيان كورفاني بفعل الأوامر واجتناب النواهي أي الله سبحانه وتعالى أمر كورف كان كان كورمونا أدي نهي كورف كان تتكون دره دي بمونا مهما تقوى وره ومكي أي همي كان دولن بوني لا بحنو أي أرغل من الله بيروه تيوه الله جع عذاب بيروه تيوه أي إله أمر كورف كان تتفور همي أن عذاب كورما أدي همي همي نهي كورف كان تتكون دره دي بمون تقوى وره ومكي حقيقة تقرغ من نن يجي ورق gina guna faada ta muli dirunum ga hayatu ga ves fenigen dane kamen egoton dirunum ga hayata ki hinhama jehma ufa avon himene fadan dati unda guta ka hiddati kama mayus kan tatta de banamadu kam ves sama kurimati va tane em ve ima hayatu ga mi dimava mi kada kom me dati unda gula kon hasuma kon kambodu makon algon men aragatuma بينم واقم غوانا ما سلام وان اديكم غوانا ما تقوى بريم الله سبحانه وتعالى غوافني اهم ايت قران الله سبحانه وتعالى وحكر وان غوافني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ادي الله سبحانه وتعالى بيروت وتقوى بري جميعك دتي اندغولون نيكونا نمغو دكوا حوت حساب دي نمونين ويرزقه من حيث لا يحتسب اين هي بس نكراك هذا كوتاجين رزق تبوا حوت رزق تنوس كو تبوا حوت ومن يتوكل على الله فهو حسبه ادي الله وكيلك في ميهك اله فدي وديكم و اهميما مي argument dirun hayatu ga ma komme mihaka ves ai kurimati wane kankan e kankamuge hallo miyati ei dati unda kula hasu ma kambodu ma balimadu kama mihin gosmi fada huriha kame kurimati wa hindu ves argument ekamun aragatu ma salam evan magaki allah birweti mun taqwa verum taqwa ver birweti ekamuga wanama den argument birukan na kanu jehe eilaho ekamun salam ekotemuge itura argument na risku este wane
1: mitamati taqwa ver mi hunna geto eurenge to medras ka hazratu ka swaro ke takew den swaro ge algolmen beena bani horwi hayate ki e daimi tanike de to mi waguti tanike algolmen ge dunewi hayate ki ne hemi swaro ge de ro takwa verin na she den em shemi imamuma takwa veruma ege tafate ki
0: ade allah subhanahu wa taala furhima goto ka imam ve jamiha ena wani takwa veri kamuga ei imam kamaki ei tedukuro التصديق اللغوي قطن بلافك مغوانا ما هذه إيمان ومكي أي الله تعالى فرهم أن إيمان وما رسول بيك لنا إيمان وما يكتري خاصة كرم من نبي محمد صلى الله عليه وسلم يرغم منك نبي ياكما فاتكا إيمان وما خاصة كرم من نبابا دبنا كيرت قرم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیزی میرے فتیس نماز وگتو گے بانگیا بانگی دعا مالیا مالک ایر گڑا تک میرے فتیس نماز وگتو وی ہاتر گڑی ساڑی سہ منٹ کا تیمی گنس دنی کیرت قرآن کیا ہوں
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ